طلع حقنا مع بطولة اشتريت في الاستاد. لكن بدي اشيك عندنا ناس تتكلم قطعة شنو